0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

اشبع بالبكي والجروح ويمداك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وفيت بحبك هواية وفتجاوز مقاييسك سوادك ضاع بلواني وعفت بصمة بأحاسيسك وهاي الدنيا والبيهة أنا قبالك ألغيها.

وانطفت كل الأسامي وبقى بس اسمك ضوء مو سوء بس بخيالي احنا كل لحظة سوء شقد أحبك

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بديك.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: تمشوا يعني
10: اغاني واكثر
11: الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بإنجليزية الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5 91.5.

0: كتبت لك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا اكس التعليمية من الاول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الانجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل الى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

وافشل واوقع بمهنة. امي من تحجي بشفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. امي هيبة ملكة ودمعتي همها ما تشيل خطية تشيل همنه.

ويا حضن امي لحس بلذة بي اموت اذا بعدوني عنه. ابوي ضحى ورابى، ابوي جنة، ابوي بالدنيا بعد ما القمه.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

شقد حلو الحبيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني. شقد حلو الحبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني. مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي، سدة من عنده ويخابر ثاني. أدري حظناته ولا غزرن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني. هذا صوتك يا قلب كلها من ديك، اللي هيج حال أصل من الخلاني.

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيته حيل خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي.

0: رياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني
7: طب

قالت لي سوية نعيش وقالت لي سوية نموت، تاليها خذت قلبي، خذت قلبي نستني، نستني وسافرت في

وعدتني وعدتني بحضن دافي ووعدتني بقلب صافي خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي وفيتهن ترى النسوان بس من تقدر توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب ورده وخلت اجمل احلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدي ابد ابد ما صدق بوحدي.

بعد ما يهمني حبيب قلبي يوقف يوم عن عيني تغيب شلون ما أفهم شلون أنسى وبحبك أخون كون أموت وللأبد سالم عساك أنت وقطع

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضل اتصل على الرقم 0780500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
3: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
5: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
0: الرشيد

0: اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
1: مع الرشيد اف ام، أغاني الطيبين، أغاني الطيبين تسمعوها كل يوم ساعة ثنتين.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا.
0: مع الرشيد اف ام، اغاني الطيبين تسمعوها كل يوم ساعه 2.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وبعد الحكايه دي انا امنت ان الحب والكراهيه دول زي ما يكونوا وجهين لعمله واحده موجوده في قلوبنا. في شخص بيمد ايده فيقلب العمله دي على الوش اللي فيه كراهيه فنكرهه، او يمد ايده على الوش اللي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: بلا قيود،
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
7: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، نقدمها لحضراتكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة.
8: وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
7: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد أن العالم يمر بمرحلة إعادة هيكلة للنظام العالمي.
8: ترامب يبدي استعداده لإنهاء الحرب حتى في ظل إغلاق مضيق هرمز.
7: الكنيسة الإسرائيلي يقر مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين.
8: والمستشار الألماني يؤكد ضرورة عودة غالبية اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: ونبدأ التفاصيل من موسكو، حيث شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اجتماع أعضاء المجلس الروسي للشؤون الدولية، وقال إن الصراع في العالم هو معركة حياة أو موت.
9: ومشاركة هذا المجلس في عمل هيئة الدولة وإدارة الرئيس، واليوم في العالم أحداث مأساوية اليوم، ولا يمكن إلا أن تؤثر على عمل مجلسنا بتعديل جدول أعماله وبتوسيع اللجان للتعاون مع دول الأغلبية العالمية، وبدرجة الأولى الصين والهند وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبالطبع نحن نقيم تلك الاهتمامات للتفكير في الظواهر التي نراها حيث تجزئة العالم والأزمة والحروب الهجينة واستخدام التقنيات الحديثة في الأعمال العسكرية واستخدام الدبلوماسية كأسلوب لحلول القضايا الدولية على أساس القانون الدولي. وأعمال التحليل للأعضاء في هذا المجلس تشكل النقاشات الأساسية فيه، وأيضا هي مطلوبة في الأجهزة التنفيذية للدولة. وفي هذا المرحلة المضطربة والتي روسيا ودول أخرى من المجتمع الدولي مشاركة فيها، فأرى أننا نحن في قمة إعادة بناء النظام الدولي، ونحن نعول على أنه بالنتيجة سوف نحصل على عالم متعدد الأقطاب وعادل، ولكن نحن نرى أن الكفاح من أجل موقع جديد في العالم الجديد يجري وبشكل جدي، وهذا ما نراه يومياً. اليوم السياسيون في الخارج ولدينا حتى يشيرون إلى ظواهر التي تتسم بها المرحلة الحالية، وباللفت الانتباه إلى أنه يجري نسف القواعد والأنظمة الدولية، والتي كانت لعشرات السنين وفرت استقرارا نسبيا، ولقد بدأت دول أو بعض الدول تطالب بحقوق على مناطق جديدة ومن دون أي أسس قانونية. والمثال الأخير، فإن روبيو وزير الخارجية للولايات المتحدة وبالرد على السؤال كيف يمكن إنهاء الحرب في منطقة الخليج بسرعة، قال فالمطلوب هو فتح مضيق هرمز، وإلا فإن إيران تخرق القانون الدولي، ويعني هنا إغلاق المضيق، وبأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي. ولكن ترامب قبل يومين قال أنه لا يهمه القانون الدولي.
8: وأضاف لافروف أن روسيا مستعدة لتقديم الوساطة وغيرها من المساعدات لتسوية الصراع في الخليج عبر القنوات الدبلوماسية
9: الأوسط بشكل عام، وروسيا تقف مع وقف الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وترى أنه من غير مسموح استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين، أكانت في إيران أو في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعاني لتأثيرات سلبية من هذا الوضع. ونحن مستعدون لتقديم المساعدة الوساطة للأطراف لإعادة الوضع إلى المسار الدبلوماسي. وفي الأمس كنت قد أجريت لقاء مع وزراء مجلس الدول الخليجي وبالإضافة إلى الأردن، ولقد تم طرح التقييمات وجرى اللقاء لأكثر من ساعتين، ولقد ذكرنا عن اقتناعنا بالاقتراح الذي قدمته روسيا برؤية الأمن الجماعي في منطقة الخليج، والتي تعتمد على تطبيع العلاقة بين إيران وجيرانه الدول العربية. وما نراه الآن في العلاقات في هذه المنطقة، فنحن نرى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعى لعدم السماح بتطبيع هذه العلاقات بين إيران وجيرانها، وإنما أيضا الإساءة لهذه العلاقات. ونحن ندعم النهج المبدئي لتسوية الأزمات في المناطق الأخرى.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قد أبدى استعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا حسب ما نقلته تقارير صحفية أمريكية.
8: من جهتها صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن واشنطن ترغب في أن تدفع الدول العربية تكاليف العملية العسكرية ضد إيران. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم المحلل السياسي الأستاذ خميس لقطيتي. أهلا بك أستاذ خميس معنا في برنامج بلا قيود.
10: أهلا وسهلا بكم أستاذ نقب، تحياتي لكادر رئيس بولمك.
8: أهلا بك. أبدأ من التقارير الإعلامية التي أفادت بأن مسؤولين أمريكان يعني صرحوا وكشفوا عن أن ترامب يريد حل سريع لهذا الصراع وإنهاء ولو بقي مضيق هرمز مغلقا. ما سبب هذا الاستعجال برأيك؟ يعني تصريحات ترامب تعكس بأنه سيستمر بالحرب، بينما المسؤولين يعني كشفوا عن ترامب بأن لديه نية بإنهاء الحرب وعقد صفقة مع إيران بسرعة.
10: تحياتي لكم ولجميع المتابعين. في الحقيقة كل التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من المواقع الإعلامية المحسوبة على الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ احتمالين أو وجهين. الوجه الأول، هناك توائم يعني توازي لحالة الصراع والحرب، ربما يكون هناك في هدف يعني إبعاد الفكرة عن هدف عسكري معين أو ضربة قادمة لا سمح الله في موجهة ضد جمهورية إيران الإسلامية، والتصريح التسويق لتصريحات هكذا في بعض الأحيان يخدم أغراض الحرب، وكأن هناك غرفة عمليات إعلامية يتم فيها تنسيق مثل هذه التصريحات ومثل هذه التقارير الإعلامية. الوجه الآخر والذي أعتقده هو جس نبض لأطراف الصراع أو الطرف الإيراني، هل هناك باعتبار أن الجميع متضرر، أن هناك خسائر هائلة تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك استنزاف كبير في الولايات المتحدة، وهي تريد إنهاء هذه الحرب اليوم قبل الغد، باعتبار أن هناك استنزاف وهناك خسائر وهناك ضربات كبيرة يتعرض لها أيضا الكيان الصهيوني، وبالتالي لا يستبعد أن يكون هناك وجهة لإجراء مفاوضات لإنهاء هذه الحرب في الأيام القادمة.
8: نعم، بالأمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى اتصالا عبر فيديو، يعني عبر الفيديو تحدث مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة الحالية وإيقاف الحرب ووقف التصعيد ووقف استهداف دول الخليج. لكن طبعا روسيا لديها رؤية في هذا الموضوع أستاذ خميس، وهي أنها ضد الوجود العسكري الأمريكي، حتى أنه المسؤولين الروس صرحوا بأن القواعد الأمريكية هي أضرت بالمنطقة، هي لم تكن موجودة لحماية المنطقة، هي بالعكس جلبت الصراع للمنطقة، جلبت الاستهداف لدول المنطقة. إلى أي مدى اليوم الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً يمكن أن تتوافق مع الرؤية الروسية لتشكيل بيئة أمنية جديدة مع روسيا في المنطقة؟
10: الحقيقة نحن تحدثنا في أكثر من مقابلة وأكدنا على أن هذه القواعد الأمريكية كانت عالة على دول الخليج، هي دفعت دول الخليج دفعت بسبب وجود هذه القواعد وبسبب بعض الترتيبات العسكرية أو الترتيبات في داخل هذه القواعد، ووجدنا أنه عندما قامت الحرب اشتعلت الحرب أن الولايات المتحدة اتجهت لحماية الكيان الصهيوني في كل منظوماتها الدفاعية الجوية، وتركت دول الخليج مستباحة للضربات سواء كانت من قبل إيران أو من أي جهة أخرى. اليوم هناك تنسيق أو هناك يعني محاولة تنسيق روسية أو نظرة ورؤية شاملة، تود روسيا أن يعني الحديث فيها مع دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، لعل قد تكون يعني أحد هذه الأسباب إيجاد يعني آلية معينة تخدم الأمن الإقليمي، وكذلك أيضا ربما تكون هناك وجهة نظر إيرانية تقدمها روسيا لدول المنطقة ولدول الإقليم بإيجاد آليات دفاع مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم منها العربية والدول الإسلامية الأخرى لإيجاد آلية دفاع مشترك تستغني عن القواعد الأجنبية، تستغني عن هذا التواجد الذي سبب المعاناة على دول مجلس التعاون الخليجي، سبب ضربات على دول مجلس أحدث أزمة أيضا إقليمية وأزمة أمنية في المنطقة وأيضا أزمة عالمية. نحن حقيقة نتمنى من دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد آلية لتشكيل يعني تكتل دفاعي إقليمي في المنطقة لحماية، لأن أهل الخليج هم الأدرى وهم القادرون على توفير يعني آليات دفاعية بمشاركة دول المنطقة. هناك دول وازنة في المنطقة، هناك أيضا باكستان، هناك مصر، هناك تركيا، ومجلس التعاون الخليجي بقدراته أيضا الاقتصادية يستطيع أن يعني يضيف دول أخرى دولية ربما تكون أيضا باتجاه الشرق، هناك دول أخرى. وأنا أعتقد يعني على مجلس التعاون، دول مجلس التعاون
8: يعني يمكن أن يكون أستاذ خميس قد آن الأوان بعد هذه التجربة المريرة على الدول العربية أن يكون قد آن الأوان لبالفعل تحالف إقليمي وربما دولي أمني جديد في الدول الخليجية، مثل ما ذكرت حضرتك ربما روسيا، ربما البرازيل، ربما الهند، ربما تركيا.
10: نعم بالفعل، يعني أثبتت التجربة السابقة بوجود القواعد الأمريكية الغربية في منطقة الخليج. هذه أول تجربة تتعرض لها منطقة الخليج إلى مثل هذه الضربات. منطقة الخليج أكثر من 50 عام وهي آمنة ومستقرة، ولعقود ماضية أيضا يعني لم يكن هناك أي صراع. يعني آخر صراع حدث في المنطقة كان حصار البصرة من قبل الفرس عام 1700، منتصف القرن 18، 1750 تقريبا. وعندها كانت الإمبراطورية العمانية تسجل حضور قوي في المنطقة واستطاعت الدفاع عن الإقليم، ولم يحدث من ذلك. وهذا التماس الإقليمي طبيعي ووارد في خلال التاريخ، ولم يكن يوما ما يعني لم تكن هناك يعني مثل ما نعرف القوى الاستعمارية اليوم التي تحاول يعني السيطرة على المنطقة والسيطرة على حتى القرار السيادي في بعض الأحيان. ونحن لاحظنا الكثير من التصريحات التي للأسف الشديد يعني تتوافق مع هذا السياق يعني من قبل الأطراف الدولية. فدول الخليج يعني أنا أعتقد ينبغي أن تفكر مليا وتفكر مجددا في إيجاد تحالف أمني إقليمي يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها، ونتمنى ذلك حقيقة في الأيام القادمة بعد نهاية هذه الحرب.
8: نعم، المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت بأنه من الممكن أن يطلب ترامب من الدول العربية تمويل هذه الحرب بالكامل. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الطلب منطقياً في ظل أن هذه الحرب ليس العرب طرفاً بها، بل هي فرضت عليهم فرضاً يعني، ولم يكونوا أبداً مستعدين لهذا الصراع، حتى أنه الدول العربية منعت استخدام أراضيها وأجوائها منذ البداية لضرب إيران، وقالوا بأننا لن نريد الدخول في هذا الصراع. اليوم يريد ترامب أن يدفع العرب الفاتورة، لماذا؟
10: أنا أعتقد أنه ينبغي أن يكون العكس في هذا الموضوع، باعتبار أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما من استعلت هذا الصراع، هما من زجت دول الخليج دون هذه المواجهة، وتعرضت دول الخليج إلى هذه الضربات وإلى الكثير من الخسائر. من بدأ في هذا العدوان؟ أليست الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لتغيير النظام في إيران؟ واليوم هم عجزوا حتى عن فتح المضيق. إيران تسيطر على جميع أوراق الحرب حاليا، بالتالي من يفترض أن يدفع لمن؟ أليست الولايات المتحدة المتسببة في هذا العدوان هي المسؤولة عن تعويض دول الخليج منا بسبب هذه الضربات؟ أليست الولايات المتحدة اليوم يعني تقف عاجزة وتصرح بتصريحات حول المضيق؟ قبل قليل تحدثت عن أن هناك حديث في البيت الأبيض بالانسحاب من المعركة وترك المضيق مغلقا. فإذا نحن أمام يعني يجب أن تكون هناك نسمي الأشياء بمسمياتها، ومن هو المتسبب في هذه الحرب والعدوان. وبالتالي أنا أعتقد الحديث المتحدثة باسم البيت الأبيض أعتقد غير منطقي على الإطلاق.
8: بما أنه ذكرت حضرتك مضيق هرمز، المضيق أصبح وبقرار إيراني الآن تحت السيطرة العسكرية الإيرانية. يقول الحرس الثوري الإيراني بأنه سيبدأ بشكل جدي بمحاسبة من يمر من الدول غير الصديقة. الصين منذ قليل مثلا قالت بأن سفنها تعبر، سفن الصين تعبر المضيق بشكل عادي وطبيعي ومعتاد. فما الضير، ما الضير يا أستاذ خميس بأن بالفعل يمنع الحرس الثوري الإيراني الدول غير الصديقة من العبور؟ يعني الإسرائيلي يجب أن يستهدف، منذ قليل استهدف الحرس الثوري حاويات الإسرائيلية في الخليج. يعني طيب من المنطق أن يستهدف بما أنهما في مواجهة مفتوحة؟
10: كما أسلفت أستاذة نغم وأنت أجبت على السؤال، المنطقة في حالة حرب، إيران في مواجهة مع طرفي الصراع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهما من بدأ بالعدوان على جمهورية إيران الإسلامية فأصبح وهناك طبعا اختراق وانتهاك للقانون الدولي في استهداف جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي إيران استخدمت ما لديها أيضا، فرضت منطق القوة بإغلاق المضيق، فأغلقت المضيق هرمز وفي كورقة من أوراق هذه المواجهة. وإيران تصرح نعم أنها تسمح لبعض الناقلات المنتمية لدول بعيدة عن الصراع ودول ليست طرف في هذا الصراع بالمرور والعبور، ولا أعتقد حتى وإن انتهت هذه الحرب إيران دولة ملتزمة بالقانون الدولي، وإيران تحترم الأصدقاء والجوار، وأنا أعتقد أن إيران ربما تقدم آلية لمضيق هرمز، سواء كان أمنية أو كان لعبور مضيق هرمز، آلية معينة بموافقة دول الجوار، وستخلي ستوقف هذا المنع عن مضيق هرمز. ربما أنها تستطيع يعني توفر آلية أو تقدم آلية بشراكة دول المنطقة. أنا أعتقد أن إيران دولة ملتزمة بالقانون الدولي، خلال 47 عام لاحظنا أن إيران لم تتجاوز القانون الدولي، سواء كان ما يتعلق بالملف النووي وغيره، وبالتالي ربما حتى وإن انتهت الحرب والمضيق مغلق، أعتقد ربما إيران تقوم بتوفير آلية وشراكة أمنية أيضا لعبور تنسيق وآليات لعبور المضيق، لأن هناك أيضا بعض الأحيان قد تكون هناك حالة حرب، فإيران ربما تفرض أن في حالة حرب ممكن يغلق المضيق، لأن هناك ربما يكون أيضا هناك سفن مشبوهة، ربما أيضا يتم تفتيشها، ربما تطلب إيران تصريحات ومع دول المشرفة على المضيق تصريحات مسبقة من قبل السفن والناقلات العابرة للمحيط. أنا أعتقد أن موضوع المضيق هو مغرقة استخدمتها إيران بفرض منطق القوة، باعتبار أن طرفي الصراع الأمريكي والصهيوني تجاوز القانون الدولي، ويعني كان هناك هجوما على إيران في وقت كانت المفاوضات تسير على قدم وساق وعلى مرمى حجر من وصول إلى اتفاق نووي، حدث ذلك العدوان واغتيال لقيادات إيرانية. إذن إيران تستخدم إحدى الأوراق التي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: اغاني واكثر الرشيد اف ام.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

والله دنيا خلتك تنساني، يجي وقت العتب وتعاتب وياك، أنا يمكن صعبة من دونك أعيش، حبيبي بعين لك دمعة، أسأل عليك وين كل هاي السنين، هالأيام هواية وعمر ضايع ضايع ما

زين واني اني شلون اغمض عيوني وكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني تغمض عيونك تريد بدوني زين واني اني شلون اغمض عيوني بكل مكان ببيت لك بي ذكريات اش ما ردت انساك ما يخلوني انطيت ظهر الك مرة وردت اروح وحبك والشوق الك ردوني ومرة ردت احلم حبيبان بسواك طيوفك بعز الحلم لحقوني وياما قلت

ردت أغمض عيني حتى ما أشوف، تالي شاف إنك عيون ضموني، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، شلون أدبرها وأقول لك إيه نسيت، تعبر لساني وتردها سنوني اللي رادوني، أعوفك من زمان وانسى حبك وابتعد رادوني، حاولوا بس رادوا اتغير عليك، تالي ملوا مني وعافوني، كانوا يسموني عاقل من وراك صاروا مخبر ترى يسموني، انا بالماعون

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بالله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. بالله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. بالله شدت حس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. بالله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مقيس. بالله شدت حس
1: الرشيد FM إذاعتك.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمري وعرفتني على الشرارة، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبي هي وتجي تدفع على نار.

حدث أخوها راح وافي وراح أصونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسمين روحي أو حب الأول والأخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلبي المال شارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
7: كم بديت؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روحي
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: انت مشو يعني
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: لا بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يظل يجرحني عاد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.